حجت الله على خلقه يا سيدا ومولانا إنا توجهنا وسط شفعنا وتبسلنا به.